الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا.

ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده

الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده لا إله إلا الله.